تجداني شو غادي لصنقة كما فكرتك هدم بارشون كم كم يزم كش مرستي تابورات خنم قدام تدي قسم خورتي كفتي قاتي